مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سولف ونسمع لك.
1: الكسرة يعني مثل لما غني داري الهوى دار.
0: سولف على مهلك.
2: أول أجر
3: 125 ريال.
2: كم كرها بي 125 سنة كم بي؟ مش تسوي لك 125.
4: القناوي غنية زار في المغرب، القناوة هم يسمونه، يغنون أغاني زار.
2: شكلنا بنشرد من السنين.
4: لأنه يقول
5: طبعا راحت، لأن كانت حتى من يعني كانت الفرقة الأولية كانت بينها تحدي.
6: الصوت الله يسلمك فيه، الصوت الشامي، الصوت العربي، صوت الخيال اللي هو المروبة.
2: المروبة
6: أي نعم.
0: سوالف النغم، حكاية الفنون الشعبية برواية أهلها، يأتيكم كل سبت في التاسعة والنصف صباحا على صوت الخليج.

0: اليوم سوالفنا غير، سوالف عن فنان كبير خدم الفن الشعبي بكل إخلاص وعاش عمره كله مع لحن وكلمة وصوت له نكهته الخاصة. ضيفنا اليوم ما نقول عنه بس فنان، احنا نقول عنه تاريخ، نقول عنه هامة من هامات قطر، هامة من هامات الصوت في الوطن العربي. احنا ما ننساه، الأستاذ إبراهيم علي، مساك الله بالخير.
1: يا هلا أخوي منصور.
0: احنا اليوم طبعا، وبالنسبة لي أنا شرف كبير أن اليوم أنا أكون متواجد معاك وأتحاور معاك الصراحة، لأنك أنت مش فنان، أنت تعتبر مدرسة بالنسبة لنا وتاريخ كبير، وخاصة أنت من أبناء الخور.
1: الله يخليك.
0: وأظن أنك بدأت من أيام الدراسة وتعلمت العود أظن بروحك، هاي كلها إن شاء الله جايين هذه السوالف. ووقفت على المسرح في الستينيات وخليت حق الصوت عندنا في قطر له عنوان الصراحة، ومنور سوالف النغم. حياك الله الأستاذ إبراهيم علي.
1: الله يخليك أخوي منصور.

0: أستاذ إبراهيم، خلنا نرجع وياك شوي ونعيد الذكريات في الماضي، في أول بداياتك ومشوارك الفني. أبو خالد، متى حسيت أن الفن هو دربك؟
1: والله الحقيقة أنا كنت طالب في الصف الثالث ابتدائي، فبلشت يعني تولعت في العود أول شيء، فتميت أسمع الصوانات، تخبر الأول الصوانات قار والقهاوي حطون الصوانات، تولعت قمت وسريت لي أول بدايات سويت لي قبل
0: من الولع. سنة كم بو؟
1: والله في 59.
0: في 59. ذاك الوقت كنت في الدوحة ولا في الخور؟
1: لا ذاك الوقت في الدوحة. أنا
0: متى
1: نزلنا؟ ب55 جينا من الخور.
0: إيه نعم.
1: وبعدين الله يسلمك واحد من الجماعة الله يحمد الله عليه يا بعود من بيروت، وأنا كنت بشترك في نادي النجاح.
0: إيه.
1: تميت أصبر لهم في النادي والرحلات وهاي، وبعدين الربع أنا عارف ناس من الجماعة الله يحمد الله عليهم مروشة في دار الميلي.
0: بو خالد، أنا أيه؟ أنا الحين أنت قاعد تتكلم
1: أيه؟
0: خلاص أنت صرت فنان تعزف.
1: أيوة.
0: لا لا لا، أنا أنا أبي منك بداياتك، متى تولعت بالفن الصوت في البداية؟ من كنت تسمع له
1: أول بداية؟ كم عمرك؟ بعد ما كنت أعزف.
0: كم كان عمرك ذاك الوقت؟
1: ذاك الوقت هذا بالغ عن الرجال يعني.
0: يعني يوم إنك صغير ما كنت تفكر في الفن ولا؟
1: أنا بديت في 59 وأنا كنت في الثالث ابتدائي، وبعدين أنا الله يسلمك بن الورعي أكثر شيء كنت أصبح صوت الله اليوم.
0: إيه. والعود بو خالد، العود حد علمك ولا أنت من
1: نفسك؟ لا ما حد علمنا، أنا تعلمت قلم.
0: شلون صار الارتباط بينك وبين العود؟
1: القلن الله يسلمك سويت الأوتار هاي وركبت أخشبة عود يعني عادي.
0: شنو هو القلن بو؟
1: قلن هاي مال قلن مال الآيل
0: اللي يحطون فيه الآيل.
1: إيه. وبعدين واحد
0: ويستوي هذي عود بو؟
1: إي يصير.
0: خمسة أوتار؟
1: إي ليش لا؟
0: وأنت من نفسك يعني؟
1: أنا من نفسي بس من زوج الولع أسمع وأدق. المهم بعد
0: هذه لما جيت الدوحة.
1: إي. أقول الله يسلمك واحد من الله يرحمه جاب عود من لبنان حطه في النادي في الإدارة، تميت أعزف عليه. والد
0: من بعد القلن؟
1: من بعد القلن. عقب عزف تميت رحت الله يسلمك لازمت ميلي بن علي الله يرحمه أكبر دار في قطر وعندهم عودين، تميت أصبر يروشون.
0: ذاك الوقت ما كنت أنت يعني للحين ما طلعت كمطرب؟
1: لا ذاك الوقت أنا مطرب في الدار.
0: إيه.
1: وودون العراس.
0: تذكر أول غنية عزفتها بينك وبين نفسك وبعدها انطلقت خلاص؟
1: صوت الله اليوم.
0: بينك وبين نفسك؟
1: إيه نعم، بين نفسك الله اليوم الصوت يشوقني برق من الحي. وبعدها التبت الربع يروشوا وياه يقولون لا تستحي دق.
0: هذه اللي هو في الدار في الفرغة.
1: إيه في الدار.
0: دار الميلي.
1: دار الميلي هاي تقريبا الجماعة حوالي 75 واحد
0: ما شاء الله.
1: إيه والله وأكثرهم روشة. وتميت والله وشوي يعزمون والله يسلمك العراس ذاك الوقت يبون مطرب واروح وياهم، والحمد لله شوي وانطلقت عقب.
0: وشلون طورت نفسك؟
1: طورت بنفسي تخبر بعد تركت المدرسه انا واشتغلت.
0: من اي صف طلعت ابو خالد؟
1: طلعت في الستينات.
0: من اي صف كنت؟ اي صف؟
1: ثالث. اي استقلت الثالث طلعت من الولع العود. اي والله.
0: يعني ما كنت تفكر ذاك الوقت في الدراسة؟
1: لا ما أفكر في الدراسة. وبعدين الله يسلمك اشتغلت وأروح الدار كل يوم الظهر أنا هناك.
0: أنا قلت من الولعشين تولعت.
1: إيه تولعت والله يسلمك. أنا أجل العود الظهر وأحفظ.
0: بو خالد، يوم متي الظهر الدار كانوا يجون ناس هناك يقعدون معاك يروسون؟
1: يعني
0: ولا تم بروحك؟
1: اي لا يجون يعني 3-4 نفار 5 نفار 10 نفار يجون
0: ويشجعونك.
1: يشجعوني ويروشون وياي وكل حاجه. شيء مثلا هذيك سابي ينجلون طارتين وطبل، واذا دق الصوت روشوا وياي ومشيت. والعراس ذاك الوقت كل يعني عرس يطلبون مطرب، مو مثلا الحين عرضه وبس. أول مثلا إحنا نروح يعطون الفرقة مع المطرب 300-400 ربية ويغني المطرب وهم عقب آخر الساعة 12 ولا الساعة 1 يدزون المعرس بالعرضه بس هاي هذا أول كل شكل.
0: تذكر أول مرة غنيت فيه قدام الناس تذكر ذي في الدار؟
1: والله ما أتذكر يعني.
0: كانوا معاك حد من المطربين ولا أنت؟
1: لا لا كانوا عازمين فرقة من الكويت.
0: إيه
1: أول مرة هاي
0: ما صادتك رهبة؟
1: لا لا لا لا لا ترى أستحي شوي هاي لكن لا يقولوا لي
0: عادة عقب الأغنية الأولى خلاص
1: بس تنطلق. خلاص إيه بعدين مشيت والله كانوا جايبين معاهم الله يرحمه سعود العروج مع فرقة بالحسين والله وغنينا مع بعض.
0: هذه كانت في الدار
1: سامي؟ إيه في الدار في الدار الميري.
0: الأول شلون يتزورون بو خالد الأول؟
1: والله عزايم دار بالحربان دار برين مسعد دار بالحسين أي عزال دار هالسلطة مبارك بالسعيد سليم وحلوم بن عواد الله يرحمه أي العزايم دوب يعني مو بس
0: يعني يروحون من قطر للكويت من الكويت للبحرين من البحرين للسعودية كذي كانوا يروحون الأول ولا؟
1: إحنا في الثمانينات رحنا مع فرقة عيد الميلاد أسبوع رحنا هناك عزبونا على الإعلام غنينا وسجلنا وهم يجون بعد نفس الشيء
0: وتروح لهم الفرق هناك
1: إيه
0: تسمرون عندهم
1: إيه.

0: رجعنا لكم مستمعات ومستمعين دانة الأصوات إذاعة صوت الخليج في برنامج سوالف النقم. بو خالد، أنت قدمت كذا عمل في بداياتك.
1: أيوة.
0: وكان أظن أول عمل لك عيون المها.
1: هذا كان في 68، الأول ما فتحت الإذاعة بنيت أبدي معاك وعيون المها، هاي سجلتهم في الإذاعة القديمة.
0: تتذكر شلون كانت التجربة لما سجلت
1: والله يعني خوف، 3-4 مرات ونسجل ونعيد ونسجل ونعيد ومشيت.
0: أبو خالد، من قال لك مثلا تعال مثلا وسجل وهالشكل؟ يمكن أنت في البداية يمكن كنت خايف أو متخوف أنك تدش
1: الاستوديو. لا أنا أشتغل في الشركة في حلول، أشتغل في حلول عقب ما فتحت الإذاعة في 68، قالوا لي أن فتحوا الإذاعة ويبون مطربين، فأنا جيت في الأوف كنت أشتغل 20 يوم، 10 أيام أوف،
0: 20 يوم في حلول.
1: إيه، وقد قابلت تيسير عقيل الله يرحمه. قلت والله أنا مطرب وأنا قال لي بس قدمت كتاب، قال لي أعزف، دقيت له صوت وصامري وخماري أتذكر، وقع لي جيد. رحت طرست حق المسؤول سليم أرجلني، كان مسؤول الضمية، عطيت له ورقة قال لي يوبيتك من اليوم بكرة داوم. قلت له زين، داومت. كم الراتب؟ 500
0: 500 ريال.
1: إيه والله 500، هاي في عهد الشيخ أحمد.
0: أبو خالد، العشرين يوم اللي كنت تقضيها في حالول،
1: إيه؟
0: ما كنت تشتاق حق العود؟ ما كان هي
1: عندي عود
0: هناك؟
1: إيه موجود عود، نسمر ونستانس،
0: وفي ناس تروس وياك هناك.
1: معاي واحد شاعر الله يرحمه حسن البعينين، حسن مبارك،
0: إيه؟
1: أعطاني قصيدتين، قصيدة واحدة موجودة، الثانية غنيتها أنا وغناها سالم تركي، هب النسيم وطير القدرة.
0: هذه من ألحانك؟
1: هي من ألحاني أنا، هب النسيم وطير القدرة من فوق جبهة صاحب الغالي، كلمات حسن مبارك البعينين ابن هالوكرة، هاي معاي كان.
0: ولحنتها في حلول؟
1: في حلول هاي. وبعدين سالم قال أنا بغنيها في حفلة من الحفلات، قلت أغنها، غناها.

0: أبو خالد، أنت قدمت كذا عمل في بداياتك.
1: أيوة.
0: كان أظن أول عمل لك عيون المها. عيون المها لما سجلتها قلت لي كلمتهم، قلت لهم عندي أغنيتين أو أغنية أظن.
1: كانوا يدورون واحد يغني بتفتح الإذاعة ببلاش. بعدين عاد عقب فترة سولنا على 120-130 ربي.
0: طبعا هذه كانت أول انطلاقة حق ال
1: أول انطلاقة، هذا أول انطلاقي في صوت عيون المها وبنيت أملي معاك.
0: أبو خالد، أنت سجلت أكثر من 90 عمل للتلفزيون وأكثر من 100 أغنية للإذاعة، هل تذكر الأغنية اللي قريبة من قلبك ولها مكانة خاصة عندك من بين هالمجموعة هذه؟
1: والله في أغنية هيطتني يا بحر، ذكرتني الماضي، الغوص ويا السفر أيام الأجدادي. هاي الأغنية كلمات خلف بصالح المناعي، وتعرفها أنت نهام هوبر.
0: خلف يكتب؟
1: إيه خلف يكتب شاعر. عطاني القصيدة هاي ولحنتها وفزت عليها أنا، أخذت الأول في سنة 1980 في مؤتمر الموسيقى العربية في بغداد، خدت عليها ميدالية.
0: رحت العراق
1: وشاركت؟ لا، تيسير كان ياخذ أغاني من مطربين قطريين ويبعث، كل مطرب أغنية أغنيتين، أنا أغنيتين، وعلي أبو ستار أغنيتين، حمد رشيد أغنيتين، فزت.

0: الإيقاعات راشد المال، أحمد الساعي، حسن درويش، الجماعة وعتيق. إذا غنيت أنا هم عزفوا بالكمانجة، أنا أعزف كمانجة، فهذا تعاون، كنا نتعاون مع بعض بالطريقة هاي.
1: أبو خالد، بالنسبة للزواج الأول كانوا يطلبون الفنان يغني في في في الزواج؟
0: كل زواج شخص مثلا بيتزوج يجون، مثلا يجي أبوه ويجي البعرس يطلب الدار والمطرب مع المطرب.
1: شلون كان يصير؟ كان في نفس اليوم العرض؟
0: ايه، مثلا عقب ما يخلص المطرب من الساعة حطوا العشاء، دزوا المعرس بالعرضة هاي الأول.
1: والسمرات كانت متى؟
0: ايه، سمرات عالم.
1: انا اذكر ان في الزواج يقولون انه يسوون سمرات اظن قبلها بيوم.
0: اي نعم، يسوون. فاحنا كنا نحضر وحنا نستانس ليعزبونا، لان فهو عالم وطقطقه ويلسه.
1: ذاك الوقت ما تفكر في ماده ولا شيء، تفكر انك انت
0: مغني. لا لا لا، ماده ولا شيء. وشوف، وبعض يعني الزواج يقطوا لنا لقوط على المطرب، ما تفكر ذاك الوقت الفلوس يعطونا ما يعطونا.
1: هذه ابو خالد قبلها بيوم، قبل العرس بيوم.
0: اي نعم.
1: فكانوا الساعه كم يبتدون؟ ليه الساعه كم؟
0: عقب الصلاه.
1: صلاه العشاء؟
0: إيه، اول قبل صلاه المغرب بلشوا صلاه العشاء يوقفوا الاستراحه.
1: وين كانوا في صالات الاول ولا في خيام؟
0: لا، الا بيته مثلا في حوش البيت.
1: لو ذاك الوقت ما يشتكون الجيران؟
0: لا،
1: ما يتضايقون؟
0: لا لا لا. وين ذاك الوقت مع الميكروفونات، سماعات المسايد، مو مثل الحين اجهزه في الدار. احنا نغني بدون اجهزه، بدون سماعات.
1: اهم شيء ان الصوت يكون واضح والاله تنسمع.
0: يعني ما اكثر شيء المراويش، طال المطرب ما ينسمع صوته، ثلاث اربع مراويش، وكل واحد يتحدى الثاني، وكل واحد احسن من الثاني. كلهم ما شاء الله عليهم، الله يرحمهم، روشه، كلهم ماتوا احسن مروشه، ماتوا كلهم.
1: وكان في اقبال جماهيري، كانوا يجونكم ناس من
0: وايد في العراق،
1: يعني من هالقطار، شباب
0: مالك مكان فوق السطح تلقى الناس. هو الأول طرب، الحوامي هو الطرب.

0: الحين أبو خالد مع تطور الأذواق في الفنون تشوف أن فن الصوت له جمهوره الحين؟
1: والله الجمهور قليل مو مثل الأول، الأول أكثر. الحين مثلا تطور الأجهزة والإذاعات والتلفزيون وغيره وغيره، الحين أكثر شيء الشباب إقاعات مثل الشكشكة مثل شغلات هاي. الأول لا، أول المطرب اللي ما يعرف يديك صوت يقول ما يعتبرون المطرب. أساس الفن هو الصوت، أول بداية والصوت معروف يعني قاعدة الفنون الشعبية الصوت.
0: ليش أبو خالد إحنا اندثر عندنا هني خاصة في قطر ما قاموا يهتمون فيه؟
1: ما في اهتمام. عملنا في الدار، إذا جيت الدار الأول صوت مشري، دق الصوت قام واحد زفن، قام بعد ثاني قال صوت مشري هذا المطرب، وهذا صوت ورا صوت، صوت ورا لا ميكروفونات لا صوت لا شيء، لكن محبين للصوت، صوت قاعدة الفن الشعبي الخليجي الصوت. اليوم احنا مثلا اذا جينا حق خلنا واقعيين يعني كم نهام في الكويت، كم نهام في البحرين، لكن وين؟ هو بعد حتى النهمة فن، مطرب السفينة يعني مقامات، كلنا نحط يده على راسه وينهم يا ليل، لكن وين؟ بعيد
0: ما في. نعم صح،
1: انت الله يطول عمرك على مش قدامك. انا اقول والله قد تكلم،
0: الله يسلمك،
1: والله العظيم انت مثلا صقر عمر ابو صقر، عندك علي المري الحين طلع بعد واحد، لكن يعني هو البهمه فن مقامات، مو بس انا اخذت لي 4 سنوات ادرس المقامات في على كان مدرس بصري الله يذكره بالخير، فجابوا عندنا يدرس.
0: أبو خالد يمكن قلت الأصوات في قطر، يمكن مع قلت الفرق الشعبية، قبل كانوا أظن الفرق الشعبية أكثرهم يسوون الجلسات ويسوون السمرات ويسوون هاي، في الفرق كانوا أظن مهتمين في فن

0: الصوت، لكن حاليا انا ما اشوف يعني في فرق يعني في
1: الأول مهتمين، الحين الله يسلمك، حتى مامي حتى مروشة ما احنا مثلا إذا أي سمرة أي حفلة تحضر مروش، مثل يعني أنت تقول لك كوب مروش يشجعك، ما بي قليل كله بس شكشكة والله العظيم حقيقة يعني.
0: أنا والله أشوف أبو خالد كويت ما شاء الله ولادة في
1: لا
0: هالفن، خاصة
1: كويت،
0: في فن النص
1: كويت والبحرين بعد،
0: والبحرين. نعم
1: اي نعم. احنا شو كويت كم فنان موجود حق الصوت
0: وكل بين فترة وفترة أنا أتفاجأ أشوف فنان يعني
1: اي نعم.
0: أصوات وشباب أشوفهم.
1: بعدين في واحد عمره 18 سنة لمسك المرواش يشيل عقلك حقيقة يعني، كلهم فنانة. هذا راح تم، انا من الثمانينات اروح الكويت، والله العظيم انه شيء عجيب.
0: ابو خالد احنا الاصوات تنقسم الى اقسام، ممكن تذكر لي مثلا فن الصوت كم قسم؟
1: الصوت الله يسلمك فيه صوت الشامي،
0: ايوه
1: الصوت العربي،
0: ايوه
1: والصوت الخيال اللي هو المروبع.
0: المروبع.
1: اي نعم.
0: والختم شنو ابو؟ انا سمعت
1: والختم
0: بالختم.
1: اي هو اصلا عموما الصوت اول شيء تقاسيم، كابن بيت من الشعر طبعا، السباع
0: ايوه
1: نسميه السباع
0: اللي هو موال،
1: اي موال، عقب الاستماع الصوت، عاد هذا صوت شامي ولا عربي كيف انت يعني تختار. بعد الصوت ما ماذا ثلاثة كوبليه، الاول الصوانات 8 ابيات 10 ابيات، والزفان ما يعيز اول لو تغني 20 بيت يقول لك طول، لكن الحين بيتين يقول لك وشح وشح، اذا في قانون او كمان جعل كيف المطرب او هو بيكفل بالعود. الاول طبعا في الدور بس المطرب ما عنده مثلا واحد يعزف وياه كمان ولا قانون يكفل هو بس، هذا هاي وصول الصوت.
0: ابو خالد انت تكلمت لي عن الزفانه، كانوا زفانه كثير الاول في قطر هني يزفنون؟
1: في زفانه نعم، واحد يسمونه سبعان توفى من هالوكرة، ولد مروش وزفان، وفي الله يرحمه تعرف مبارك برزوق براكة،
0: اي نعم اي،
1: في جوهر توفى من هال سليم جوهر يصير خالة
0: سليم جوهر ابو حلوم،
1: اي، وفي واحد تشبيسي بعد توفى، كثيرين يعني في الحين ما تلقى. راشد المال كان يزفى الله يرحمه.
0: ومن الفنانين اللي كانوا ذاك الوقت اللي لحقت عليهم انتم اللي كانوا معاك؟
1: في فنان طال عمرك نسوه،
0: ابي فنان ايه؟ اصوات،
1: ايه فنان نسوه توفى هو،
0: ايه
1: اسمه سجل في البحرين الاسطوانات، الله يسلمك، اسمه سعد بن خميس القطري على الاسطوانه مكتوب، لقيت الباقه في البحرين، انا اشتري الاسطوانات كنت هناك، حصلت الكرتون شاعر الله يرحمه توفى، واحد من السادة
0: في
1: سوق المنامة، والباقة هي صورته حطيته غلاف موجود الآن في الإذاعة وعندي نسخة
0: وبصوته،
1: لا مكتوب سعد بن خميس القطري،
0: ايه
1: هو من عيال أبو حقب، أنا وديت الإذاعة كلمت يصير قال جيبه، سجلنا له صوت واحد ووصلنا عشان نكمل له توفى، يعجب أغاني عبد الوهاب
0: وغير. أبو خالد من هو كان؟
1: وغيره طبعا إدريس،
0: إدريس خير،
1: سالم فري، إسماعيل عبيدان، إسماعيل عبيدان طبعا راح الكويت مع البحارة مطرب سفينة، جد دوحة أنا قابلته ريلة مكسوسة، رحنا الآن محمد سلطان الله يرحمه القواري ودنا المسجل، رحنا للمسجد برا قاعد رفض ياخذ مقابلة، قال أنا تركت الفن ولا أتكلم عن الفن، حتى تكلم عنه سعود الراشد،
0: إيه
1: يقول سعود الراشد تكلم عنه يقول كان يجينا مع احمد الجباري ويوسف دوخي واحمد باقر، يقول كان يجينا يدقدق لنا بعد.
0: ابو خالد بالنسبه للفنان الفنان الاصوات، هل هو يكون مثلا لابد انه يكون يعزف عود احسن ولا ما يعزف عود؟
1: والله تشوف
0: في فرق بينهم؟
1: اي جيت وبرد عليك، والله سلمك، المطرب اللي يعزف العود ويغني الصوت احسن من اللي ما يدق عود.
0: شو الفرق؟
1: فرق وايد، لان انه هو ياخذ راحته بالعود،
0: ايه؟
1: يعني يلعب العود على كيف ما يبي هو، هذاك بدون عود قاعد يغني مع المطرب
0: ومقيد، اي مقيد في العود،
1: مقيد مع العود. يقول لك عقب تعد قعود بدون ما تغني، نسيت اللي انت قلت. أيه.
0: هو ارتجال.
1: ها؟
0: ارتجال.
1: إيه غير عن مثلا نحن معنا يقول انا سجلت اخر دجيل اللي في الاذاعه مع الفرقه كامله، شغل نظيف استاذ بلتحت بسجل لي. بس عقب ما سجلنا عقب يتركب صوتي، لكن اذا بتغني صوت مثلا شعبي عود وتري تركب وتري ما يصلح. حالات انك تدق عود دايركت على طول، روشون معك اثنين مروشه خلاص. وبعدين الحين في الشباب اللي موجودين الحين تقول له يا اخي ليل على المرواش، اسمع عوض صوت المرواش يقول، اسمع محمد الفارس، تسمع البوم، اسمع حط اسمع الشريط، اسمع الحين يشطل، تقول يشطل على المرواش انه قوطي. والله العظيم ما كل شيء له شيء، شكل واحد ماكل بطنه مليان ما يقدر يتنفس. والله والمرواد نفس الشيء.
0: ابو خالد سوالفك حلوه، لكن ناخذ فاصل ونرجع لكم.

0: رجعنا لكم مستمعات ومستمعين دانت الأصوات إذاعة صوت الخليج في برنامج سوالف النغم مع السوالف الحلوة مع الأجواء المليئة بالفن والتراث مع الأستاذ إبراهيم علي. أبو خالد، إحنا تكلمنا عن فنون الصوت وقلنا في أنواع الفن الصوت اللي هو الشامي والعربي والخيالي. أبو خالد، يمكن أنا أعرف اللقاء وأعرف بعض الأغاني، لكن في بعض الناس واللي قاعدين يسمعونا الحين ما بعرفين، يعني نبي مثلا مثال عنوان أغنية وتقول لي مثلا هذه هو شامي، هذه هو عربي، هذه هو ختم، يعني تعطيني أمثلة.
1: إذا جينا يا قصين البان صوت شامي، دمعي جرى بالخدود صوت شامي، يشوقني برق من الحي دامعه صوت عربي. إذا جينا يا من له في الكائنات سرير هاي مروبع ختم، ليش سموا ختم؟ المطرب لغنى في الحفلة أو في الدار مثلا غنى، قال يا مطرب اختم دق الأغنية هاي، ولا يقول بو معجب بس.
0: أبو خالد، لما يقولون لا اختم خلاص، يعني ختمة السهرة كاملة.
1: أيوة
0: ما في مطرب واحد ثاني بيع قبل.
1: لا خلاص هاي الختمة.
0: انزين، إذا مثلا استوى مثلا ثلاث أربع مطربين ويث المطرب الثاني أو الثالث وعزف ذي الختم، يصير ولا ما يصير؟
1: لا يصير، ليش؟ عادي عادي
0: عادي، ما يزعل مثلا المطرب اللي عمله يقول ليش تختم
1: الأول في الدار مثلا. عازمين فرقة من الكويت مثلا، غنوا فصلين افجري، قالوا حق المطرب تفضل مطرب الدار.
0: ايه،
1: اول شيء في الطول غنى مطرب الدار، قالوا حق الجمعة تفضلوا،
0: يعني ما يقلطون الغريب.
1: لا
0: اول شيء مطرب الدار.
1: أول مطرب. غنى مطرب الدار وغنوا فصلين افجري، قالوا بس بيحطون العشاء، قال ختم.
0: ابو خالد، الحين بالنسبة للفن الصوت هو ينقسم إلى ثلاث أقسام مثل ما تفضلت وقلت. يمكن أنا أعرف الأصوات وفي بعض المستمعين لا ما يعرفون، يعني بين الشامي وبين، ممكن إحنا نأخذ منك مثلا عنوان مثلا تقول لي هذه هو فن الشامي.
1: عندك الله يسلمك يقول بمطلق الأسمر من الطلسم، هاي الصوت شامي.
0: أوكي.

0: استمعنا نموذج من نوع من فن الأصوات. قلت لي أبو خالد هذا أي نوع هذا الفن؟
1: هاي طبعا صوت شامي.
0: صوت شامي.
1: وعندك الصوت العربي اللي هو من جزائر.

0: الله عليك يا أبو خالد، ويعطيك ألف عافية على هذا التوضيح. وباقي لنا اللي هو الخيالي.
1: خيالي عندك يحيى عمر قال.

0: يا سلام عليك يا ابو خالد، ويعطيك الف عافيه على هالفن الجميل اللي انت قاعد تقدمه لنا. ابو خالد، نبي نعرف ايضا فن اللي هو الفن الثالث اللي هو الفن الختم.
1: الختم في انا سجلت خيالي يا ذا المليح.
0: للتوضيح، الختم والخيالي نفس الشيء.
1: نفس الشيء.

0: رجعنا لكم مستمعات ومستمعين دانة الأصوات إذاعة صوت الخليج في برنامج سوالف النقم، وإحنا اليوم الصراحة مستانسين مع الفنان إبراهيم علي وسوالفه الحلوة. أبو خالد، وايد يقولون أن فن الصوت يبي له واحد يعرف المداخل والمخارج، هل التلحين سهل ولا صعب بالنسبة لفن الصوت؟
1: يعني تلحين جديد؟
0: إيه؟
1: إذا أنت بتبكر يعني قدرت حياتك كلها في الأصوات وحفظ ممكن تلحن عادي.
0: أما إذا واحد مش
1: لا إذا ما إذا مش
0: ما عنده خبرة
1: ما إحنا أنا لحنت حق ناصر صالح صوتين، لحنت حق فرج عبد الكريم صوتين، لحنت حق عبد العزيز شتار صوت، لحنت حق صقر صالح صوت، قال محي الهوى.
0: أبو خالد، متى صارت عندك موهبة التلحين؟
1: أول أغنية أنا لحنت بنيت أملي معاك، أول قبلهم كل الجماعة ربعنا.
0: طبعا أنت غنيتها ولا أعطيتها مطرب؟
1: أنا غنيتها في 68.
0: ومن الفنانين أبيك تذكرهم لي مرة ثانية اللي لحنت لهم وغنوا من الحان؟
1: لحنت لهم عبد الرحمن الماس، ويز إبراهيم، الدلال الشمالي، عتاب، لحنت لهم أنا.
0: وبالنسبة للقطر هني القطر؟
1: إيه القطر
0: علي عبد الستار،
1: كله علي عبد الستار، مريني وابتسم،
0: ناصر صالح،
1: ناصر صالح، جلنا الظلام.

0: رجعنا لكم مستمعات ومستمعين دانة الأصوات إذاعة صوت الخليج في برنامج سوالف النقم. وإحنا اليوم الصراحة مستانسين مع الفنان إبراهيم علي وسوالفه الحلوة. أبو خالد، ومن الفنانين أبيك تذكرهم لي مرة ثانية اللي لحنت لهم وغنوا من الحان؟
1: لحنت لهم بدر التمامي، عندك صقر، صقر 14 لحن.
0: يا سلام،
1: والله 14 لحن.
0: أبو خالد، من كان من الفنانين القدامى اللي كانوا من جيلك كنت دائما معاه ومرتبط وياه، تطلعون يعني مقربين لبعض؟ يعني
1: عبد الكريم فرج، كنا احنا نروح نسجل صوانات.
0: مو فرج عبد الكريم،
1: ابوه
0: فرج عبد الكريم.
1: ابوه كان جاري، هو صديقي، كنا احنا نروح نسجل الصوانات.
0: وين كنتوا تسجلونها؟
1: سجل في بيوت، ما في استوديوهات، بيوت على على بسجل وترسم هاي الشريط بس.
0: وما كانت ما حولكم ازعاج ولا حد؟
1: لا كنا نسجل عند حسن الجابر الله يرحمه، وجابر مطوع والله يذكره بالخير، مهنا فون، سجل عندهم، سجل على الشريط ويطرش الشريط.
0: أبو خالد، مروا عليك كثير فنانين وفنانات، من اللي تتلمذ على يدك في البداية؟ يعني تذكر من الشباب اللي علمتهم تركت بصمة واضحة في مشوارهم؟
1: والله الموسيقار الله يرحمه عبد العزيز ناصر، أنا كنت النادي وداني له واحد من يقرب له اسمه أحمد النعمة، موجود الآن، قال حق عبد العزيز في واحد اسمه فلان ولا فلان مطرب في النادي يغني مع فرق شعبية، قال جيبه. وداني له، عندهم حجرة يوم يتو والله، عندهم راويش وعود ولا حد يدق عود. سلمت عليه وعمره 18 سنة
0: ذاك الوقت.
1: اي ذاك الوقت 18 سنة عمره، طالب المدرسة. بعدين أعطوني العود، دقيت لهم تمن صوت تمن أغنية. بعدين قال أنا أغني إن وجدي، دقيت العود وغنى إن وجدي كل يوم في الزيارة. قال لي يا أخوي إحنا بنأسس فرقة، إيش رأيك تعلمنا هاي؟ قلت أنا حاضر. بدينا هاي الكلام بسنة 1966.
0: ما شاء الله.
1: أي والله. وبعدين أجرنا بيت في اليسرى، أنا حسن علي قال أنا أبغى أتعلم الله يرحمه، ويعني وليد موجود الآن، يعني عبد الرحمن الغانم قال أبي أتعلم، عبد الرحمن الغانم العوم ملحن أغاني الأطفال موجود الآن.
0: من هو وليد أبو خالد؟
1: وليد عبد الله السبع. وبعدين أسس الفرقة.
0: وهذه البيت اللي أجرتوه حق الفرقة اللي هي
1: حق الفرقة باليسرى، كان إيجار 30 ربية حجرتين.
0: إيه؟
1: والله وحطينا كمن عود كمن كبنجة وهذا اشتراكي، يعني اكو إيه؟ وقت انا اشتغل اجيهم نقعد واعطي العود في حاضرنا وعود الثاني ودت. بعدين جاني جابر جاسم
0: وتعلم ذاك الوقت الموسيقى عبد العزيز.
1: تعلم عقب ما تعلم يعزف ويغني وكل حاجة راح مصر يدرس. عقب جاني جابر جاسم مطرب الإماراتي الله يرحمه.
0: إيه كان موجود هو في قطر.
1: إيه ومو من مواليد قطر. بعدين يالي وقال أنا عن طريق واحد كانوا يجون يجتمعون في بيت مبارك السلم، هو كان يجي كل خميس في تخان، هو أبو كان يشتغل في تخان، وعلمه أنا لين تعلم وعلمت صوت، قال ابن أشرف سجل الصوت هو بعد.

0: أبو خالد صراحة أنا اليوم سعيد جدا ومستانس على هالسوالف اللي قاعدين نسمعها اللي إحنا عمرنا صراحة ما سمعناها.
1: الله يحفظك
0: عسى الله يطول في عمرك ويخليك يا
1: هدي الشرف والله.
0: الله يسلمك الله. عقب جابر جاسم من علمت؟
1: في واحد اسمه مبارك الكواري الله يرحمه، هاي علمته وصار مطرب في دار بن عواد، لكن الله يرحمه توفى. والله كان جيد هو.
0: أبو خالد بالنسبة للفنانين قبل، يعني ذاك الوقت كانت الفرق الشعبية موجودة بكثرة، الفنان لازم يمر على الفرق الشعبية ويغني فيها.
1: ليش؟ لأن الفرق الشعبية تلقى المروس، تلقى العطارة، تلقى الطبل، وتلقى الرداجة، المطلب اللي غنى القفوف كله. وبعدين المطلب اللي قسم اسكتوا يقول اسمعون
0: في احترام حق
1: ايه. الحين لا، تلقى له مثلا المطلب يقسم تلقى يسولف مع ربيجة او تقدر يدق على الطبل. وفي رداد مثلا المطلب من يلقى من يقول كلمة
0: يشيلونه.
1: ايه
0: بالنسبة للفرق الشعبية بو خالد، انتوا الاول تترددون كثير على الفرق الشعبية، هل كانت الفرق الأول في قطر تتمركز في مكان معين أو أن كل فرقة في مثلا فريج؟
1: الله يسلمك، براحة الجفيري في فرقة بيلي، عيد بجلي، فرقة برزوق الحميدي، وفرقة مبارك الجبر،
0: هاي كلهم في براحة
1: هاي في فريج البراحة. هاي زين، عندك في السلطة دار مبارك بن سعيد، عندك مثلا في الرميلة في البدع عندك فرقة سليمان السودان.
0: في البدع من كان فرقة من؟
1: فرقة سليمان سليمان السودان.
0: وفي الرميلة؟
1: الرميلة أول مرزوق الحميدي، بعدين جاء عند بيت بيلي.
0: وغير الفرقة هذه اللي ذكرتها بعد؟
1: وفي فرقة بعد براحة الجفيري عند المسجد شارع حمد الكبير، هاي طبعا طاقت طرب يعني ما في عبجري ما بجري
0: سمرات
1: سمرات.
0: وابو خالد كانت حتى الفرق اللي هي تتبع الطنبورة وتتبع الليوة وهي كانوا كلهم في نفس
1: طنبورة المكان. طنبورة الله يسلمك في فرقة بديو، فرقة انفاط وشداد، في طبابير، بس هاي
0: كلهم في نفس في براحة الجفيري.
1: هاي شارع حمد عند المقبرة، شوف سوق الذهب هني،
0: سوق الذهب اللي عند المواقف.
1: اي نعم اي، شفت المواقف هني.
0: وكانوا ابو خالد يعني شبه يومي ولا كل خميس وجمعة يعني؟
1: لا خميس وجمعة.
0: خميس وجمعة.
1: اي خميس وجمعة. اصل عند المقبرة هني ليوة يوم الجمعة، ليوة عندك الهبان، كل الفرق هي هيله، والطنابير من صوب.
0: هاي اللي يسمونه حي الطرب.
1: لا اي حي الطربي. اي والله.
0: وكنتوا ذاك الوقت لا تعرفون لا ملل
1: ولا ابدا، ما مش ملل، كله فن وبس.
0: بالنسبه للفنان ابو خالد، هل لازم تكون في صوته او في ادائه او في الفنان نفسه معايير خاصه على اساس انه هو يخوض تجربه فن الصوت ويغنيها؟ يعني مثل ما تقول أحيانا قلت لي مثلا أنا مثلا النهام،
1: أيه.
0: النهام لازم يكون عنده صوت جهوري، صوت قوي ويحفظ، وهذه على أساس أنه يغني ينهم. وبالنسبة للصوت نفس الشيء ولا أي واحد يجي بس ويغني؟
1: لا شوف، الحين في مطرب ما يعرف قياس صوته، مثلا اللي بيغني حن نقول مثلا عوض ما يغني مع هيلة مطاربة، لا
0: عوض
1: إذا هو يسجل بروحه دوزانه عشان ما يغني مو مرتاح. احنا ربعنا نحن نسمعهم مو بصح، تحصل براوي شيء له، هو يصارخ هو في صوب العود في صوب، انت تدوزن العود على حنجرتك تعدي.
0: ابو خالد الاول انا الحين اشوف المراويس سته سبعه، الاول كم هو اصوله؟ كم
1: اصوله؟ مرواسين.
0: مرواسين بس؟
1: ايه بس في الدور الأول أربع مراويس، كل واحد يتحدى الثاني، يتحدون. وبعدين سمرة يعني، هذه يعني يبون هيلة وكف هاي. لكن أقول لك عند التسجيل مثلا في مسرح تغني يعني تدوزن على صوتك بس. احنا اكثر ما يدوزن كله، حتى اذا تقول له يزعل
0: اللي مروز.
1: اي حتى عندك الحين سعود الراشد تعال اسمعه، عوض تعال اسمعه، محمود الكويتي تعال اسمعه، تلقاه مدوزن على صوته يغني. انا غنيت مع عوض دوخي، عارف دوزان. انا غنيت معه 64.
0: ابو خالد عندنا مقطع يمكن انت ناسي أو احنا راح نسمعك مقطع اغنيه الحين. نبي نعرف شلون صارت تجربه هاي الاغنيه، شلون فكرتوا فيها، شلون طرحتوها، نبيك تسمعها الحين. راح نسمعك اياها وتتكلم لنا.

0: رجعنا لكم مستمعات ومستمعين دانة الأصوات إذاعة صوت الخليج في برنامج سوالف النغم مع الفنان إبراهيم علي. أبو خالد، هذه الأغنية اللي احنا حاطينها مفاجأة لك، ونبي نعرف تفاصيل الأغنية هذه وشلون كان شلون كانت الطبخة حق هالأغنية، وخاصة ان ان ان صوت نسائي قاعد يغني فن الصوت، شلون قدمت لها ومن هي كانت المطربة ذي؟
1: هاي المطربة دلالة الشمالية سورية، يا ترى سلمى كل ذاعة بتسجل، وهذا اقترحت عقب ايات عندنا في القسم، قلت له انا اقترحت عليها ايش رايك تغنين صوت وتغنين الاغنية على العيد؟ قالت والله يا ريت، احب الاغاني الخليجية. فدخلت عندي في المكتب وسمعته، انا قدم لحن هاي جاهز،
0: هاي يعني اللحن كان جاهز.
1: اي اللحن جاهز، استمعت قالت
0: من خلص. كلمات من ابو خالد؟
1: هاي كلمات سعيد بن سالم البديت
0: البناني الله يرحمه.
1: اي فقالت خلاص، وزانت ليالينا بهالقمر وسجلناه في التلفزيون، برا موجود في التلفزيون، لبسنا الثوب النشل وهذا. فاقترحت حقاته، كنت اروح للفندق، فندق الواحد ذاك الوقت.
0: سنة كم هذه؟
1: هاي من زمان، ما مش فنادق إلا الواحد.
0: أي.
1: رحت لهناك وسمعت وهاي، سجلت له على شريط وحفظت، ويات القسم خدنا بروفة معاه وسجلناها. وفايزة إبراهيم بعد نغنت صوت موجود في إذاعة الكويت.
0: أبو خالد، أنت غنيت الأصوات وما شاء الله، أنت الحين تعتبر مدرسة بالنسبة لنا إحنا في قطر وفي الخليج.
1: الله يخليك
0: أبو خالد، شنو تجربتك مع أغاني الأغاني الثانية والألوان الثانية مثل السامري والخماري والبست والأغاني الثانية؟
1: والله أنا غنيت ألوان كثيرة، غنيت السامري، غنيت الخماري، غنيت البست، أنواع غنيت.
0: ولحنت فيها
1: ولحنت نعم.
0: وبالنسبة للأغاني الوطنية أبو خالد، هل لحنت يعني أغاني وطنية بالصوت ولا؟
1: لا أغاني وطنية لحنت والله كثير أنا حق المطربين.

0: رجعنا لكم مستمعات ومستمعين دانت الأصوات إذاعة صوت الخليج، ومعاكم على السمع في سوالف النقم وضيفنا المميز جدا الفنان إبراهيم علي. أبو خالد، هاي الأغاني في ذاك الوقت الوطنية، هاي كانت في عيد الجلوس أظن.
1: أي عيد الجلوس نعم.
0: أبو خالد، أنتوا الحين في الأعياد، إحنا اللي جينا في الأعياد الحين اللي قلنا مثلا عيد الفطر وعيد الأضحى.
1: أيوة.
0: شو تسوون في عيد الفطر وفي عيد الأضحى؟ هل أنتوا تجتمعون مثلا تسوون سمرة، أو أن في احتفاليات يكلمونكم عنها مثلا وزارة الإعلام ذاك الوقت؟
1: ذاك الوقت الله يسلمك يسجلون لنا في الإذاعة الحفلات.
0: أيوة.
1: كل مطرب يقدم لنا 4 أغاني بالعياد تسجيل في الإذاعة.
0: بس ما كانت حفلات مثلا برا ولا
1: حفلات بلا، في كل ما مطربين 3 يحولونهم في منطقة، مثلا احنا يحطونا في الخور 3 تنفار حق عيد الفطر، و3-4 تنفار يحطونهم في مسيعيد، 3-4 تنفار يحطونهم في الوكرة، هالشكل.
0: انزين، الفرق الشعبية الأول ما كانت تسوي مثلا عقب رمضان مثلا عيد الفطر؟
1: ايه.
0: ما كانوا يسوون مثلا ليلة في الدار؟
1: لا، عرضات.
0: عرضات؟
1: ايه.
0: وين كانت تصير العرضات؟
1: لا، في البراحة،
0: براحة الجفيري.
1: ايه، براحة الجفيري، براحة مثلا عند الإذاعة أبناكنها يعني.
0: أبو خالد، كانت من الساعة كم ليش الساعة كم هاي العرضات، وكم يوم كانوا الأول في العيد؟
1: في العيد عقب الصلاة العصر.
0: صلاة العصر.
1: إيه.
0: ومتى يخلصون؟
1: يخلصون عقب العشاء.
0: أبو خالد، غنيت في بريطانيا وفرنسا واليابان والهند، أنت
1: الصين، تركيا،
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: السويد، قبرص، لبنان،
0: هاي كلها زرتها وغنيت في مهرجانات. هذه شلون أبو خالد كان التفاعل؟
1: والله الجمهور الغربي ما يفهم، بس يستانس يسمع الطرب. أنت معنا فرنسا، سفر من سفراتك موجودة.
0: نعم نعم.
1: فرنسا رحت 4 مرات أنا.
0: وكان يتفاعلون معك؟
1: يتفاعلون نعم، يتفاعلون معك، يقولون وقف السيت وتصوير يصورونها.

0: الحين خلينا نقول احنا نبي نتكلم عن الفنانين مثلا في السعوديه، فن الصوت في السعوديه وفي البحرين وفي الكويت وفي عمان. ابو خالد من هو اللي قعدت معه وعاشرته وسولفت معه وغنيته مع بعض؟
1: الله يسلمك. شاركت بالنسبة للفنانين الكويتيين، شاركت حواس، شاركت حمد خليفة، في البحرين شاركت بشيخة، يوسفوني، عبد الله أحمد، عبد العزيز برقبة الله يرحمهم كلهم ماتوا، محمد زويد، كلهم شاركوا معنا في الدوحة وفي البحرين.
0: يعني أكثر يأت الفنانين اللي شاركت معهم في البحرين؟
1: بحرين والدوحة. علي خالد شاركت هنا في الدوحة معنا، زويد شاركت
0: في الكويت، بس اللي هو عوض الدوخي.
1: عوض الدوخي شاركت أنا مرة بس، وفي الكويت سجلت أنا بيت العثمان، سجلت قرية التراث، قرية الشهيد، سجلت في هذه في الكوب أوبرا مالهم.
0: أيه.
1: سجلت بعد في دار بالحسين الله يرحمه.
0: أبو خالد، من الفنان اللي أقرب لك يعني تتحب تسمع له؟
1: أنا أحب أسمع
0: عوض دوخي
1: وأسمع سعود الراشد،
0: هذه الاثنين
1: أي مفضلين عندي الله حقيقة. يعني سعود ذيته تقاسيم، فهو من الأوائل عزف العود بالنسبة للأغاني الكويتية، هو ماخذ الأول في التطوير. وعوض اللي غنى تعب شيقو حقيقة يعني هاي.
0: ومن قطر هني؟
1: قطر محمد رشيد.
0: وبو خالد انت يمكن عاشرت الفنان ادريس خيري.
1: ايه.
0: شلون كان ادريس خيري؟
1: ادريس جيد. اخر حفلة معانا كان في دولة الخليج، غنى صوت يا من عليه التوكل والخلف، وغنى يا ناس انا في الهوى متلوف.
0: ايوه.
1: قلبي شجي وصابته ونه.
0: هل قدمت له لحن من الحانك؟
1: لا والله انا ما قدمت له. أنا قدمت حق سالم فرق يغنيه، وإدريس قال العوم يشتغل وياي، أنا اشتغلنا في الهندسة أول ما جه هو اشتغل وياي.
0: وكان يعني كان يغني أغاني كثيرة من الأصوات يعني.
1: عقب ما فتحت الإذاعة يشتغل في الإذاعة وسجل في الإذاعة، بس أول ما عنده تسجيلات.
0: أبو خالد، في أغاني يمكن أنا أذكرها بسامري اللي تقول البارحة يا عبيدي.
1: هاي البارحة عبيد سجلناها مع الفرقة الموسيقية، موجود الشريط غير في الإذاعة.
0: وفي قادري أظن، شاقول يا أهل الهوى.
1: شاقول يا أهل الهوى.
0: هذه الأغاني متى سجلتهم أبو خالد؟ سنة كم؟
1: قبل 8 سنوات تقريبا.
0: أبو خالد، سالم تركي إيش الأغاني اللي
1: قدمتها؟ قدمت أنا 5 ألحان في أغنية يقول فيها غزيل المفلس.

0: يا سلام يا سلام يا ابو خالد، هذه انا سمعت، هذه انا الحين اول مره اسمعها، لان انا سمعت قبل لحن ثاني غزي المفله. هاي من كلمات من بوبو؟
1: هاي والله انا حصلت الكلمات هاي في الجريده
0: ولحنته.
1: ايوه لحنته.
0: الله يعطيك العافيه. ابو خالد، يوم تكريمك في مهرجان الاغنيه القطريه، ايش كان شعورك ذاك الوقت؟
1: طبعا شعوري ان ما نسولين المسؤولين يعني قدروني، فانا طبعا فرحت.
0: انت تستحق التقدير، انت على راسنا، انت ابونا، احنا نتعلم منك وانت تستاهل اكثر يا ابو خالد من هذا التكريم.
1: انا الله اتمنى لكم والله الخير، اتمنى لكم التقدم.
0: انت لنا مرجع صراحه، مرجع احنا نرجع لك في اشياء كثيره، وانت من الفنانين الصراحه اللي تستاهل هذا التكريم واكثر.
1: الله يطول عمرك
0: ابو خالد. دام ان احنا في التكريم، تم تكريمك ايضا في دولة الكويت سنة 2015 تقديرا لعطائك في فن الصوت. ابو خالد، شلون كان هذا التكريم؟
1: تكريمي الله يسلمك مع عبد الحميد السيد ومع نواح السعودي، وانت موجود ويانا برضه. فطبعا انا فرحت انهم ما قصروا، احترموني يعني،
0: وخاصة اهل الكويت يحبون فن الصوت صراحة يعني.
1: واهل الكويت يعني الدوم يعني انا متواصل وياهم حقيقة، ويحبون فن الصوت.
0: تستاهل يا ابو خالد. بما ان احنا سولفنا سوالف نغم وذكريات، نبي قصة صارت لك من زمان في رحلة بر، ولا تعطلت، ولا حاجة ما صارت لك يعني في هالطرايف، نبي شوي نضحك معاك.
1: والله

0: حطتهم في التاير لين وصلنا على شارع القار.
1: ومشى
0: اي
1: معكم؟
0: والله تنتبه بس.
1: شلون يعطيك الفكرة ذي ابو خالد؟
0: اي والله قلت خلاص نتعطل، خلص على الماي، خلص على الاكل، واحنا في البر وصلنا على الشارع. يا الله لقينا واحد مار تكسي باكستاني وقف لنا، ولا عنده سيارة فوكسول تكسي يطلع علي نفس التاير، أعطانا بعشر بيات، ركب لنا التاير وقال بكرة نتلاقى وياكم، أعطانا العنوان يلو أعطينا التاير ماله.

0: ورحلة من رحلات عبد العزيز ناصر الله يرحمه وحسن علي رايحين البر بسوي رحلة فرقة الإضواء. وعنا واحد برضه موجود الآن يعني هاي ويانا يوم نسوا من الهيلة سرعة سرعة نسوا صينية الصينية اللي حق الأكل إحنا يومين هناك دوروا الصينية ما في صينية سوى قام واحد من الربع بطل أربع طوس والله السيارة شفر طوس كبار غسل والله العظيم غسل ونظفهم ونجب لنا العشاء
1: وتعشيتوا
0: اي والله تعشينا
1: الله يعطيك الصحة والعافية هالسوالف الذهب والله ما تمل من خاصة من جيلكم وإحنا نتعلم منكم ومن تجاربكم نضحك ونتأثر ونتذكر شلون كان الفن قبل أبو خالد
0: الله يحفظكم والله أتمنى لكم الخير
1: أبو خالد مع كل هالسنين في الفن شنو الشيء اللي أنت تفتقده اليوم من الزمن الأول هل هو الجمهور ولا طبيعة الأغاني أو شيء في بالك يعني تفتقده
0: والله يا أخوي منصور أنا في بالي أود فقدان ربعنا اللي ماتوا
1: الله يرحمه
0: اللي كانوا ويانا سنين وبنين في الفرق معنا في الفرقة مثلا أكثر وكل ما في لو واحد اثنين كلهم ماتوا
1: الله يرحمه
0: وإحنا من حقهم يعني الحين إذا أنا أسمعك يا أخوي منصور تنهم يطلع علي الأول أتمنى الله أي والله والله العظيم إن يعني فقدنا كله فنانة من أحد من درجة الأولى
1: عسى الله يطول في عمرك يا أبو خالد هذا هذا هذا درب كلنا ماشينا
0: صحيح
1: والله يعطيك طولة العمر إن شاء الله وطبيعة الأغاني شنو الأغاني اللي تطري عليك الأول
0: والله حاليا أنا حقيقة أسمع أغاني البحر أسمع الأصوات
1: أبو خالد لي جينا حين إحنا في أغاني البحر أبو خالد من النهاهيم اللي كانوا قبل في في في, في قطر اللي شفتهم قدامك
0: اللي شفتهم قدامي راشد شكر الله يرحمه
1: إيه
0: اللي حكت عليه أنا وسمعت له وقعدت وياه يعني وحاليا الحين طبعا فيكم أنتوا البركة يعني أنتوا واحد بدون مدح يعني
1: الله يسلمك
0: والله العظيم تعالى مش بس في قطر هذا الدول الخليج
1: الله يسلمك يعني. هذه شهادة أنا أعتز عسى الله يطول في عمرك هذه شهادة منك أنا أعتز منها أبو خالد
0: لا بالعكس والله والله يبارك علي يمين قسم لك بالله وقلت لك إن في كتارة أنا أسمعك والله يبكيت
1: الله يسلمك يعني. الله يخليك الله. يسلمك
0: الخير.
1: وكان أبو خالد الأول لازم في السمرات يغنون الفجري لازم
0: والله الأول يغنون
1: ضروري
0: مثلا اللي عجبه والفرقة أول فجري يغنون الفجري عقب يبتدرون السمرة
1: أول شيء الفجري
0: إيه فجري فجري يبتدرون الفجري مثلا وعقب يقول حق المطرب يلا غن
1: أبو خالد في الخور الأول في فرق يعني رحت لهم غنيت معاهم هناك وسمرت معاهم
0: في دار بوهيفة الله يرحمه
1: إيه
0: دار بوهيفة الله يسلمك إحنا نروح لهم الدوحة نمشي الصبح نتغدى هناك نسمر هناك ثاني يوم الصبح نمشي الأول الخور ما مشي وارع دواعيس هاي الأول دار بوهيفة بس
1: هذه هي الدار الوحيدة.
0: إيه دار الوحيدة نعم.
1: من هو راعيها تذكر اسمه؟
0: سالمين جوهر.
1: سالمين جوهر.
0: إيه سالمين.
1: هو كان رئيس الفرقة.
0: إيه نعم هو رئيس الفرقة الله يرحمه. معهم دهام بالرماي وياهم وفرقة حسين هناك الله يرحمها بعد.
1: هاي الفرقة النسائية.
0: النسائية عندك عقب يوم الدوحة طبعا افتحوا دار. مع برزوق الحميدي

0: عقب ما مات بيلي قال لي براك تعال ويانا، تميت وياهم
1: نزيم معاهم في الفرقة.
0: اي بالفرقة اي.
1: الله يعطيك العافية. وبو خالد الحين اللي قلنا مثلا الفنانين اللي طالعين الحين في الأيام هذه، شنو اللي تنصحهم على أساس أنهم مثلا يخوضون تجربة فن الصوت ويغنونه؟
0: والله أنا أقول لهم يعني الفنان لازم يتعلم كل فنون، يعني الفنان لازم يتعلم الصوت.
1: لأن في بعضهم مترددين يقولون إحنا نخاف نغني ما مو بعارفين شلون
0: لا إذا هو مثلا قاعد مع واحد يعرف فن الصوت يقعد وياه ياخذ منه عادي، ما مشكلة مثلا عادي. بس يتعلم فن الصوت، لأن فن الصوت هاي بندر فن عريق يعني بحر غزير الفن.

0: ابو خالد، خلنا نرجع لاول حفله قدمتها على المسرح، وين كانت وسنه كم؟
1: ذاك الوقت الله يسلمك انا شباب اول شيء، ثاني شيء اول حفله في اليسرى على البحر افتحوا نادي الجسره، يابوني انا يابو من البحرين محمد جمال عازف الكمنج، ويابو احمد الفردان الله يرحمه عازف القانون، وجابوا وقاعات اثنين وغنيت افتتاح النادي. هذا اول حفله لي انا في نادي اليسرى على البحر.
0: هذه اول حفله،
1: اول طبعا حفله على المسرح. اي والله.
0: تقدر بو خالد تذكر ذي السنه سنه كم كانت الحفله؟
1: والله ما اتذكر، قريب من 62 63 هالشكل.
0: وغنيت بست اللي هي في بست اغنيه هاضني اظن.
1: ايه هاضني واحدة تشجوني. نعم.
0: ايه والله ودنا
1: وعندك البارح يا عبيجي.
0: ايه ودنا نسمع هذه الاغنيه خاصه البسته.

0: يا سلام عليك يا أبو خالد، صراحة أغنية جدا جميلة ويعطيك ألف عافية على هالأغنية. أبو خالد ليجينا حق فن القادري، شنو الأغاني اللي تذكرها غنيتها فن القادري؟
1: أتذكر قاع القادري ساقولي على الهوى
0: غنيتها. هل سجلت أبو خالد ولا؟
1: أي نعم سجلت بالإذاعة.
0: نسمعها مع بعض.

0: رجعنا لكم مستمعات ومستمعين دانة الأصوات إذاعة صوت الخليج، ومعاكم على السمع في سوالف النقم وضيفنا المميز جدا الفنان إبراهيم علي. الله يعطيك العافية يا أبو خالد.
1: الله
0: الصراحة
1: أنت
0: موسوعة، أنا أعتبرك موسوعة.
1: الله يخليك
0: أبو خالد. فيه أنا سمعت عن المنالوج، غناها سعد مجلي أظن، يا سواق.
1: إيه نعم يا سواق. إيه
0: ممكن تتكلم لي عن هذه المنالوج؟ هذه
1: هاي هو اللي جاب لي القصيدة وقال لي لأخويا بيجي تلحن لها.
0: أبو خالد شنو فكرة المنالوج هذه؟ شلون يعني؟
1: لحن عبارة.
0: لحن.
1: إيه. عند الجول واحد يغني على سواق، واحد يغني على مثلا معاكس يعني.
0: يعني هي ما تحتاج إنه مثلا صوت حلو
1: لا
0: ولا
1: لا
0: صوت.
1: لا لا.
0: احنا ابو خالد سمعنا لك اعمال كثيره، يعني انت ما حصرت نفسك بفن الصوت بس، انت ما شاء الله الحين قاعد احنا نسمع انت غنيت البستة وغنيت المروبع وغنيت القادري. ابو خالد هل انك انت مثلا جربت انك تغني مثلا تسجل مثلا حق مثل احنا سمعنا عوض الدوح يغني حق حق حق غنى حق أم كلثوم وغنى، هل أنت جربت تغني هالأغاني هذه ولا
1: لا؟ والله أنا ما جربت وما حبيت. أنا شوف إنسان إذا مثلا بيغني يكون هاوي الشيء، أما إذا بيقول له فلان غن كذي غن كذي ومو هاوي ما يقدر يعني، ما مستحيل إلا إذا أنت تحب شيء تعلم. بس أنا عندي واحد الله يرحمه حاولوا يعلمونا سواقه ما يعرف، واليوم ياهل عبرت العجل تني سوق سياره.
0: احنا ابو خالد الاول نسمع مثلا الفنان مثلا راح وعاش مثلا في مكان في بلاد ثانيه مثلا 4 سنين او 7 سنين وبعدين رجع الدوحه، انت ما خد يعني ما قد مره قعدت في بلاد ثانيه مثلا اكثر من سنه ولا؟
1: لا والله البحرين بس أنا تميت 3 سنوات.
0: ما رجعت قطر؟
1: لا 3 سنوات تميت البحرين واشتغلت البحرين بمنطقة الجفير.
0: وش اشتغلت هناك؟
1: اشتغلت والله مع واحد يسمونه سلمان المحرقي.
0: سنة كم بو خالد؟
1: تقريبا والله يوم تولعت الطلب واذكروا البحرين سافرت اللنج مع أحمد بن شبيب المناعي.
0: عاد هناك هلا هناك.
1: اي والله وتميت والله بدار بن حربان، بيت دار ابراهيم مسعد، تميت اروح لهم هناك. وعقب بعد قعدت في بيت مع واحد يسمونه محمد توفى الله يرحمه، قال لي اشتغل في البحرين قاعد يبنون في الجفير، وكلمنا يا سلمان ووداني وياه قال شغلني. تبي 3 سنوات وفي الليل في الدار تخبر نصبر مع الفنانين هاي. لما عقب 3 سنوات رجعت
0: قطر.
1: رجعت قطر واشتغلت في الهندسة
0: هني.
1: ايه ادريس اشتغل ويانا بعد هناك في نفس
0: انت تميت في الهندسة ابو خالد ولا عقب؟
1: لا والله عقب انا اشتغلت في حلول.
0: عقب الهندسة؟
1: ايه عقب الهندسة تزوجت اشتغلت في حلول، تميت من 64 لين تقريبا 68 فتحت الإذاعة في عهد الشيخ أحمد، فضميت الإذاعة، تميت الإذاعة 44 سنة بس عقب تقاعدت.
0: الله يعطيك الصحة والعافية الفنان إبراهيم علي. احنا نعتبرك وأقولها مرة ثانية وثالثة ورابعة، احنا نعتبرك مدرسة من مدرسة فن الصوت.
1: الله
0: الصراحة
1: يخليك. الله يخليك.
0: الصراحة أنا سعدت جدا الصراحة باللقاء معاك اليوم وعلى المعلومات القيمة اللي أنت قلتها لنا. أبو خالد أخيرا إحنا نبي منك رسالة تحب توصلها حق الجيل الجديد من الفنانين، وخصوصا اللي يبون يدخلون عالم فن الصوت.
1: أبا أنا أنصح أي فنان يتعلم الصوت ولا بغى أي معلومة أي حاجة أنا حاضر.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. وإحنا نعرفك أبو خالد أنت ما تقصر.
1: أنا ما أرد حد أبدا خاص القطري على عيني وراسي والله العظيم والله. وأنا أشكركم يعني حقيقة، وأتمنى لكل فنان التقدم.
0: تستاهل كل خير يا أبو خالد. وهني نكون وصلنا نهاية سوالفنا اليوم سوالف من القلب ويا فنان نحبه ونقدره، وخلى الفن الصوت الصراحة نكهة خاصة في قطر. كل الشكر لك أستاذ إبراهيم أبو خالد على حضورك وعلى عطائك وعلى هالأرشيف اللي بقى بصمة في وجدان كل قطري وخليجي.
1: وأنا أشكر إذاعة صوت الخليج، وأشكرك يا أخوي منصور، وأشكر أستاذي الكريم محمد البذنة والمهندس مدحت، وأنا أشكركم وأتمنى لكم كل خير والله العظيم، وأشكركم جزيل الشكر.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. كان وياكم في التقديم أخوكم الفنان منصور المهندي، وفي الإعداد محمد البنا والمهندس مدحت عبد العظيم. نلقاكم في سوالف جديدة ونغم جديد من الزمن الجميل.

0: سولف ونسمع لك.
1: الكسرة يعني مثل لما غني داري الهوى دار.
0: سولف على مهلك.
2: هو الأجر
3: 125 ريال.
2: تذكرها بي 125 سنة كم بي مش تسوي لك 125.
4: القناوي غنية زار في المغرب، القناوة هم يسمونه، يغنون أغاني زار.
2: شكلنا بنشرد من السنين.
4: لأنه يقول
5: طبعا راحت، لأنه كانت حتى يعني كانت الفرقة الأولية كانت بينها تحدي.
6: الصوت الله يسلمك فيه الصوت الشعبي، الصوت العربي، الصوت الخيال اللي هو المروبة.
2: المروبة
6: أي نعم.
0: سوالف النغم، حكاية الفنون الشعبية برواية أهلها، يأتيكم كل سبت في 9:30 صباحا على صوت الخليج.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم معنا في نشرة أخبار بطولة كأس الخليج العربي 27، تأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت الخليج من الدوحة. والبداية بأبرز العناوين: قمة خليجية منتظرة تجمع منتخبنا الوطني بنظيره السعودي الليلة في نصف نهائي خليجي 27. لوبيتيغي يؤكد أن التاريخ لا يحسم المباريات الكبيرة، ودونيس يتسلح بالشغف الجماهيري لنيل اللقب. ومواجهة واعدة بين الإمارات وعمان في نصف نهائي الثاني للبطولة الخليجية. تتجه أنظار جماهير الكرة الخليجية مساء اليوم إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبنا الوطني ونظيره السعودي في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، في صدام يجمع بين رغبة العناب في العودة إلى المباراة النهائية واستعادة الكأس الغائب عن خزائنه منذ أكثر من عقد، وبين طموح أصحاب الأرض في مواصلة المشوار نحو اللقب. ويحمل اللقاء أهمية خاصة للمنتخب القطري الذي يبحث عن استعادة لقب كأس الخليج بعدما كان آخر تتويج له في نسخة عام 2014، وهو يمتلك 3 ألقاب في تاريخ البطولة، بينما يملك المنتخب السعودي 3 ألقاب أيضا كان آخرها في نسخة عام 2003.

وفي الإطار ذاته أكد الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخبنا الوطني جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي في نصف نهائي، مشددا على أن ضيق الوقت وضغط المباريات لن يكونا مبررا للتراجع عن تقديم أفضل مستوى ممكن. وقال لوبيتيغي خلال المؤتمر الصحفي إن لاعبيه يستعدون للمواجهة بحماس كبير، مؤكدا ضرورة التحلي بالروح القتالية والتركيز حتى صافرة النهائي من أجل تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية. وحول أفضلية العنابي بصفته بطل آسيا، أوضح لوبيتيغي أن التاريخ لا يحسم مثل هذه المواجهات قائلا: التاريخ مهم، لكننا نتحدث عن الواقع ونريد المنافسة بقوة، ورغم الإصابات التي نعاني منها وضيق الوقت نتمتع بثقة كبيرة ونريد تقديم مباراة جيدة.

وفي المقابل أكد جورجوس دونيس مدرب السعودية استعداد الفريق لمواجهة منتخبنا الوطني متسلحا بترابط اللاعبين والرغبة في تحويل الشغف الجماهيري إلى دفعة قوية نحو نيل اللقب. وقال دونيس: سنواصل الاستعداد والتحضير من أجل المباراة لأنها مهمة للغاية وحاسمة. نحن بصدد مواجهة منافس قوي يمتلك قدرا كافيا من الخبرة، وأعتقد أن المباراة لن تكون سهلة، مضيفا بأن منتخب قطر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، وستكون أولوية المنتخب السعودي أن يستمر لاعبوه في تقديم أفضل أداء والمحافظة على الشغف والروح لتحقيق البطولة.

هذا، وتتجه الأنظار اليوم أيضا إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة لمتابعة المواجهات المرتقبة بين منتخبي الإمارات وعمان في نصف نهائي خليجي 27. وتقام المباراة وسط طموحات إماراتية بمواصلة المشوار بعد تصدر المجموعة الثانية، فيما يرغب منتخب عمان في استثمار الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها بعد سيناريو التأهل المثير من المجموعة الأولى. وتحمل المواجهة أهمية خاصة حيث لا مجال للتعويض بعدما وصل قطار البطولة إلى محطة قبل النهائي، بينما سيبحث المنتخب الإماراتي عن مواصلة مشواره المثالي في الوقت الذي يأمل فيه المنتخب العماني أن تمنحه عودته القوية أمام الكويت دفعة جديدة أمام أحد أبرز منتخبات البطولة.

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب الإمارات أن الجهاز الفني درس المنتخب العماني بشكل جيد وأصبح جاهزا لمواجهته. وقال المدرب في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه يدرك قوة المنافس واستعد جيدا لهذه المواجهة المهمة التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية الفنية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني حرص على دراسة المنافس بصورة جيدة مع التركيز على ما قدمه خلال الدقائق الأخيرة من مباراته أمام الكويت، ومشيدا بردة فعل منتخب عمان بعدما تمكن من قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية على الكويت ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي.

من جانبه أكد مدرب المنتخب العماني الجاهزية لمواجهة الإمارات مشددا على أن التحضيرات تسير بصورة جيدة وسط جاهزية ذهنية وبدنية وصحية لجميع اللاعبين. وقال المدرب إن مشوار منتخب عمان في البطولة كان حافلا بالتحديات بعدما توقع الكثيرون خروج المنتخب من المنافسة قبل أن ينجح اللاعبون في تجاوز الصعوبات ومواصلة المشوار حتى دور نصف النهائي، وهو ما يمثل حافزا للاستمرار وبلوغ النهائي. كما أشار إلى أن المواجهة مع المنتخب الإماراتي ستكون صعبة.

وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. قمة خليجية منتظرة تجمع منتخبنا الوطني بنظيره السعودي الليلة في نصف نهائي خليجي 27. لوبيتيغي يؤكد أن التاريخ لا يحسم المباريات الكبيرة، ودونيس يتسلح بالشغف الجماهيري لنيل اللقب. ومواجهة واعدة بين الإمارات وعمان في نصف النهائي الثاني للبطولة الخليجية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام النشرة، نفذها لكم الزميل إبراهيم العزاوي، أعدتها وقدمتها دينا أبو شنب. شكرا على حسن استماعكم وفي أمان الله.

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنى. وش تبي أكثر مني؟ تبتعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

احسدها انا احسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني اذا قبلت ضحكاتك.

مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتنا. يا هلا ومرحبا بكم معنا في تواصل جديد، وسعيد في أمر تدلل على صوت الخليج. حياكم الله معنا دائما وأبدا، هذه تحيات عبد الله السادة من التنفيذ وشايع الفاضل من أمام المايك، وحياكم على 440 30 ألف، فتح الخط 00974.

حياكم الله معنا، وهذه بداية تواصل وأكيد بداية أذواقكم في أغانيكم اللي ودكم تسمعونها، فخلونا نسمع معكم أذواقكم الجميلة ونسعد بها خلال هذه الساعة. ونبتدي مع أخونا ناجح الجيوسي من الأردن، حياك الله ويا هلا ومرحبا بأهل الأردن. يقول حاب يسمع عبدالله رويشد بأي حال، فاسمع واستمتع.

حياكم الله على 440 30000 فتح الخط 00974 وابو محمد طالب الفنان سعدون جابر لوه ولوه ولوه تسمعها معنا.

فعلا الحب مو بالقوة. وناخذ أيضا تواصل آخر من راشد، شكرا لك على تواصلك معنا. وطالب الفنان علي عبد الكريم، صحيح مالي.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد. هيدو للمنتخب الكويتي. من أشهر الأغاني الرياضية في الكويت هيدو، الأغنية التي ارتبطت بواحدة من أهم محطات المنتخب الكويتي في تصفيات كأس العالم 1982. بدأت الحكاية عندما واجه المنتخب الكويتي نظيره النيوزيلندي وسط أجواء أثارت حماس الجماهير الكويتية، رافقتها إشارات إلى الصحراء والجمال، لتظهر بعدها رمزية الجمل التي تحولت إلى جزء من قصة المنتخب في تلك المرحلة. كتب كلمات هيدو الشاعر عبد اللطيف البناي، ولحنها يوسف المهنة، وغناها عبد الكريم عبد القادر وعبد المحسن المهنة وغريد الشاعر.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد.

مساكم سعيد مرة أخرى، ونستكمل معكم ساعتنا في أمر تدلل بطلباتكم المنوعة. وفالكم تحيات، أو نجدد التحيات، من عبد الله السادة في التنفيذ وشايع الفاضل من أمام المايك.

وننتقل معكم إلى طلب جديد وذوق جديد. أخونا علي وجداد، شكرا لك على تواصلك معنا. وطالب الفنان خالد عبد الرحمن، لوعة الفرقة.

حياكم الله معنا من جديد على 440 30000، فتح الخط 00974. وعندنا أخونا طالب صلاح الزجالي، شجرة الهيل، بس ما ذكرت لنا اسمك، فحياك الله معنا، وأتمنى أنك تذكر لنا المرة الأخرى، أو القصد المرة الجاية اسمك، فاستمتع بطلبك.

وما زلنا متواصلين معكم ومع أغانيكم المنوعة، وعندنا طلب من خالد، طلب الفنان فهد الشبيسي وأغنية اللي بقى. استمتع يا خالد.

وننتقل إلى طلب آخر. وعبد الله شكرا لك على تواصلك معنا. طالب الفنانة اسمى المنور، هذا حالي من بعدك.

عودة لكم أحبتنا على 440-30-ألف-فتح الخط 00974. نستقبل جميع أذواقكم لساعة اليوم من آمر تدلل وأبو إبراهيم. شكرا لك على تواصلك طالب الفنان مساعد البلوشي. يلا الخيرة.

عودة لكم وعودة منوعة مع أغانيكم الجميلة والسعيدة، وما بين أغاني سريعة وأغاني رومانسية. عودة لكم إذن، وأيضا عندنا طلب، وهذا الطلب من حمد. شكرا لك يا حمد، طالب بالفنان عايض ردي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحملت مرارات الهوى والجور والنكران منك يا زمن يكفي ترى الحال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.